الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
1: Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sabdanya, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam kaum muslimin, dan bagi muslim umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.